0: O thou wrapped up in thy raiment.
1: قم الليل إلا قليلا.
0: Keep vigil the night long, save a little.
1: نصفه أو انقص منه قليلا.
0: A half thereof, or abate a little thereof.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: Will they not regard the camels, how they are created?

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: والعصر
1: By the declining day.
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: قد.
1: And from the evil of malignant witchcraft.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: And from the evil of the envier when he envieth.
2: Chapter 12, verse 1.